تقولك انا خاك وتمكيوس كونار ديتال اكن كتبتش دوقينا كارو كدو ناين ما يبالي ستاس كتبقيت وكرا ناين سكتر لاريوسيون سكتر سنكاكوش ما كيوين ايخي اكسترانجير